ديش الليل دو سزادن ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه